انا براني دزيت باب حليت بلاد وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي

انا براني دزيت باب حليت بلاك وانا براني لفي بلاد بعيدك اسحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معليها ملام وانا وحداني